الله باه نخدموا لكم الطرب وندور لكم الضو ونعبروا لكم السوندات الفايدة وردوها لكم جنة. نوعدكم إن شاء الله راه يدخلوكم البيض والدقيق وبيض الطماطيش.